الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد

سبحان من تحير في كنه ذات العقول والأفهام وعجز عن إدراك صفاته الراسخون الأعلام. الله أكبر.

0: الحمد
1: سبحان من أكرم عباده المؤمنين بالشهور والأيام فصال وأوجب في هذه الأيام على الأغنياء الحج والطواف بالبيت المكرم عند الكبير المتعال الله أكبر الله

آله وأصحابه الموصوفين بأحسن الأخلاق وأطيب الأحوال. يا أيها الناس، اعلموا أن يومكم هذا يوم شريف وعيد لطيف للخواص والعوام، يوم عظيم قدره للأنام. عظموا هذا اليوم بالإنعام والإحسان وإيصال الأرحام. إن الله تبارك وتعالى أوجب علينا النحر بقوله وانحر، وأمر خليله بذبح ولده الأشهر، وأفدي بكبش من الجنة بواسطة الملك المقرب، ولا يجب على الفقير على القول المعتبر. البدنة عن سبعة، والضأن والمعز عن واحد، مجزئة ولا يجوز العجفاء والعرجاء، ومقطوعة الأذن والإلية، والذي لا يمشي على المنسك عند المذهب المعتبر. ضحوا عن أطيب أموالكم، وعظموها امتثالا لأمر رسول الله المقرر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم. وإن الله تعالى أوجب علينا تكبير التشريق عقب الفرض من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق بقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم الخلفاء الراشدين والأمراء الماضين الذين قضوا بالحق.

يغفر لكم ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأعظم وأتم وأكبر. بيرم نربس مبارك بولسون.

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Хайрлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар, 21 сәгать 42 минут хәзер ястынамаз вакыты.

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.